0: بيك سيزوان اگر روشه بيته والام حرب ماتان شيت الدكام مست الدكام سوين ديش دخوم كرتو بيته والام تا عبادي روحي خومت بيش كرت دكام حتى بمينم خوشم دهي
1: رادیو خاک 88.7